وجد بستانا سحريا، أشجاره تحمل حجارة كريمة بدل الثمار. ظهر له شمش السماوي، سأله: إلى أين تهيم على وجهك يا جلجامش؟ الحياة التي تنشدها لن تجدها. فتح جلجامش فمه، أجاب شمش العظيم: